0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كنت أخلع كل خرشة يبدو يقيسوا فيه.

تنسيت اللي في الوجع اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر.

0: سكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: كنت نجم أخلط عليه.

0: حاليا؟ توحشتك. حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس، قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا باش ما تدي عليك.

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: راديو الحارة، راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة؟
2: عم تسمعوا الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟

ريتو يطول، لو كان ده حلم يا ريتو يطول علشان نفضل نحلم كده على طول.